يعني أنا بقى مرة يا تريش ني ترينتا إما رينك لو كلام مساني برنامج يا سمواني كواترو راش نينك لو كلام مساني برنامج موني أما كوا كواترو ني سينكوينتا سينكو ومشي رامي تيكو ساهم ودولومو نا أما كوا ومشي را ناري ماشين تومو مرة سينكو راش نينك لو كلام مساني حالي ودولومو نا إبتكيسي سكوميلاكا أما بوتو Mwemara ya 16 horas e programa ya ratasi 7 horas e hali mnulumu na mpitikisi ni emara ya 7 horas ni 5 minutos nilaka ni mpoto kusahu miru sohi ya nakiana ni samawani Mwemara 7 horas ni 55 minutos uwemishira mitiku sahu mvalulumu na wakua ni kuno olelo Nto huwavari ya mitiku ya ruyo mosa Ana tijo Pedro Selemani wa kama tipo o mikrofoni mio Januari Eduardo. Watu tene o hiyo wa male leo. Ni karibu mitego sa volumu na ni makuwa ni kuno lelo.